0: عوشي ما عندكم عوشي
1: عوشي
0: من بعدش لازم
1: وشتنا كيفاش
2: تسمعوا علاش هو كيما هكا انا
0: اسمع علاش عندكم عوشي اطفال ها
1: لا
0: يدكهمنا في العوش باش يتعناو
3: وراحوا لهم
0: بركة حميدة أخبهم
4: قاعد انتم الساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
5: احنا يا حكمنا ولا جلال
4: من وين جلال جد؟
5: احنا يا من وين جلال جد جد
6: سارحين
5: هنا
4: ايه سارحين
6: طيبك بالقهوة تشربوا
4: اه لك تخيرك زيفي تبخون على الكافي ايه باش منا على عام تعلي
5: ايه
4: وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
5: ان شاء الله
6: بحياة روسكم
4: ما سمعتوش بها هذه
5: ما سمعنا انا في تمرميد انا في تمرميد
6: انا واش عارفه
5: مين ابن الناس هنا نسمعوا في الطال غالي وحنا هما اللي حقز لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكلش
4: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
5: ما جاناش حتى عبد
4: اي خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بالك الناس ما وهذا اللي تنسجوا فيه تبيعوا
5: صلى يا بس
4: اه صلى
7: بون دو فو
4: برضو تشعلوا النار
5: اه برضو بكري
4: وي
5: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
4: كيف
5: هذا؟
6: لا ولا مش عارفه هو
5: عارفه وقال
4: لي هاي تسد هاي عبدي تاعها
7: La pluie, ça passe pas. الصوف هذه انت الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
6: نخدم هنا
5: نخدموها هكا
7: اي لا تينتور
4: و الصبغه
6: نقطعها نجيب القطعه من الصوف
4: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
6: القطعه نجيبها من الحوانيت
4: الغبره
6: الحمراء ديك والصفراء
4: و هو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت Le produit, c'est pas un produit chimique, c'est.
6: Comme bien, je vois.
4: La poudre colorée, rouge.

0: علاش علاش عندكم حوشة تفضل لا يدكم لنا في الحوش باش يتهناو
1: لنا سير تغدى
2: في الحوش وراح
1: I'm not going to be able to do that.

0: ولينا بعبد القادر يحضر الله ويكون معاه. عبد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي يا مجمنا نعرف الدين كل شي ما يخص هاشي في الشكرة مهرتنفين يا زاد فق العثمين ركبها ولا الطفل فهيم في ساعة الظيم يا ونخوف ما يحص باشي في ساعة الضيم ونخاف ما يحس باشي لانيش عن فارس فهيم في ساعة الضيم راني علي مغنج العين ما تتناصب الهاش يا صايمة غير صومين يا وهين ورس ما يحباش يا حيا ضو الحاج حواش روح بعدك
1: Come on.